0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
1: Z
2: 92.3 FM.
0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
3: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء، اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران. حطينا. كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
1: يا من موت كلنا وبينتهي الوطن، يا من كون رجال وبيبقى الوطن.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقوس سايس ورك وغزي عالمة بنهرة خاثة ومجيش المعدان دمن هري قل ضايافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدي قوس سايس ورك قنيل بتقو غبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيت غلاخد روما بيت غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومائي وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخد ليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: 3ZZZ
1: 3ZZZ 92.3 FM

مطانویات تقنیده. شونیله من خی زوننایه، الخی ابدینایه، مناخا هیثم رشو دیباز. هیثم بیوایله بروند تمیقرتا یو خابر رشو و آخونا دمیقرا جورج رشو ومدري أخونة ميوقرطة فيكتوريا رشو ديباز. تشمشتا على روخة مناخة بشقال لشوبا يومة أربوشي بتي لبتايا قطصة بيرخة قطصة صعد أسرة قيدمتا جو أمرا اتمروديشو ومن طاما قابت قرواتي اتبولا آلها منخله ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

مطانوتات انيده تريانيتا. شوني لا من خيه زونناي الخيه ابديناي منختا سوزي دكرانيان. بيوم الشبتة خمشة بيرخط قطصة بيخا شلامة من خي زونا ناية الخي أبدي ناية. يمت سوزي إلى ميقرطة سرة دكرانيان وآخونه أرمين دكرانيان وكيويا براتت خاتت ميقرا جورج اصليو بتأمرخ قاتي آلها منخلون ويبلون خساما جورا جوملتوتو شميانيتا ترونتي إيوا أمر جيلوتا إيوا قربت خمشي أرباشن آلها منخلون.

شمالا مخبة هر هادغزة كمت إيتن خشة ومت آنويات خشانة متري برناشا إزايخ بخادويات كت عيد يوم إيلة يوم البابا

0: بتمر خبي فادر جاي قا كل بابا واتي لو قداني تيني شنية من دان خي زوناناي الخي أبديناي بتمر خالة من إخلون ويولون خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا تا وقاتن لخا جو برس قالة بتريتشبل زيت بتأمرخ هابي فادرز داي قا رابي يول هاول من ديت السدني هر هذا زي قا أخونا المخبة في أدن نجاريان وقا كل بابا واتي دينا مشموية الله ولي قاروخون نقار بابا واتي بتمشمي خلداز مرتا
1: أخ راموتوخ وليت جورا من خبوخ خبا شمشت شمية تاجت ريشوخ وبارت يوما لوجوخ بابا

0: شما را مخبب در قموخ دگاخی تا من البرس قالا 3ZZZ لشانات و رایا قموخن ایلی مدره من ديت سدني رابي يول هاول قابل خبشينا قم قروت رابي يول البرس قالا 3ZZZ خرزة لشانات و رايا
1: أتباسي مرافا مغرايا قوت لي قارا قاتو خوكا شامود البرس قالا شو رايا
0: نسيما باقد الله
1: البته كم شو المندي فخلت طلابه من شامو ومخبان أنك ستة قلت خد أنا مغبر إلي ومضي لي مودي وسابق لمصي لي وخينا مغبر إلي مجلس باقوري وأن الشمانة مدخورة من موي لما نايو جوابي قاتي وقت بتشمت لي بونايا ما نايت شمان جاوت قصت انت بعت لي جل بضان جل دخطويا اهشوا بتقارن سامت ليت هيا اشورايا اروقا من قصة ارخد رمشا ارخد سهدود شريوتا اي قومت امينائيت ين بضايموتا قم اينو وجو خيالو ايلا مود لخا مرأة نوش هاويلة تأب شمو ليمة خروة كعاني تلميدي ين اسكولاي جربيوة القربون اللي وادا خوروت عمي وآها من زدوتي تلاپا اشو دويقة وجنجرة بيد آني شافوري وظالمة وتبعانة قانونة تريشانوتة مشتعلانة أختكم للأخون جورا رابونا وتآها لتوى للآي جرأة فشروك بدوراش التلميدة يا لوبي أب انت يلبانا مرضو تنايا هاويوة ولازي أم هدامت بيتوتي إيمان خزمانو رابا قربا وأرخي يطعان هضري والشروكي بهوالات بريشة خادوتا وينزت خشية هاويوة فهذا إيوة كنيزة وزدايا إيمان شميلة آني تكتقيات الترامن وآي وارتو ودورت الترقات مضقر الكل آني شكل الصوانة جاود أحدانو ين ذاكرته أو his memory وتهل غزيلة شخلافة أو شكل صوانة خشانة الخا شكل خاتة شابيرة ورابة مغديانة تمصيلة أب أو شروكة جاود أي خادوتة أمبابة ويمة وخطواتة آها أرخى تقاجه قامتة بيواري لبيد آها أرخى دميانتة رابا الايقامه تدخش تورن شوق من اها ورطة ويلا خضرمانا بس ما نقاتو من ناجسا قمله وشرك لي باي خادو تخطت اواهو اهي وغدا موت عنوطة رابا شريطة مخبلي انا من الخمانة وسايومت اها شوعيتا ينقصت سلمنطة المدخور بتقادر بس مدرش ديرن وتممن لها شوعيتا بلطيقيتا هدخا إيمان كل هدامت آي كلبتس أرتت آواهت رابونا خردية وقراما وخبيقة بتمنشقيات تخادوتا أبقادر شركي وأمي إيجا بتخقالة رابا خلانا ومشيخة مر رامن إن بس ما لوخن من يخن خجة بخجمة دقيقة إتلي غداهم زمت أن انغيته لرابا قتشلا البتة خاشت قويلة هل كل تليل بشوبي شمع موجي بتأمروا من بر كلخة من هدامت آي كلفة سأرتا ودر جانس باي قشمايا الكل خا خبرت بالط ومن ثم ترامن مدرش بر قدا جا شكت جو اين الكل خا مني دي لنا ايد اينات ادورينا مبين رابا فرشتا ومليته ومن اجابا وخبا كسلو ايجي من برغ دا نفس رابا يا رخطة جرشلي وروبيالي وهد خشوريلي بمزمتا ومري باين مدأنوخن قد بقاها دقيقة خبرت ركتي مطية للدبرانوتة بتأسيري والآن مشتعلاني وتجبران الشلطانة من قيدم تجلدي ضبة بتفائش بريسة أم شكلي جاوت سبر يومي وسبر خزوي ويودعت أطرى أبجاوت كل برسقالي دي لنا إيد برسقالي ويودعت لشانا أطرايا لدرايا بولاغا وزدوتا بلبوات دني أمتن أشوريتا بقوتي باين مقرونا كم يقرطوهن ين مطلبي منوهن إن ممكن هو يتقبليتو اللي خا أرخا أطرايا أروقا وسنيقا الهيرتوهن وين خامن خزماني سنيقا لت أهلي لأختي موري تسلوهن وين خاجوانقا خورد برونوهن وأروقا وطليقة ولتلي دوشت متولي ريش المنيوخي أب انتريس قطي أخجي قولي من قم زراقة بهرة ومن موري شجلدي تلاخ زيتي بتشوق النوخن بكل خبة وإقارة وأب ان لابش لي مقبلة مدرش بيقرن التخمن ياتوخن وخيالوخن وآها خبة أمتنايا دي لنا إيد أن الدم اتخشيا وتخادوت تغزيلي تجلي منشن هل يوم خرايت موتي ين اليوم وصعد تفاشن دويقة وتندل بخولة من قم دانت موتي تشيانايا بتشوق البيتة وبتشل خبة وإقارة جورة بآهد فقطة أنتت منتا أمينا إيد بتهيالي من نوخن قيولتي دانا يا رخطة بتخنوى لبي أهل باعوتي ين مطلابي من نوخن ولتلي خبرة زودة لمارة بس فرفولي من مضعيتن لبجلدوتا تيطن مودي أرخى مجخن رمز ركتة بهرة اشتقل رامان من همزمتا مود له كل هاوي وشمعان سباي الكل خبرة تلطل من فمي في سرستوتا وبخالبة مليلة من خبة وخشية قاها جوانقا قريبايا تلي يطعي شوق من إيلي خاشورايا أخجي هج بوقارة لا تلطل يطعي مخويانوتي شوطانيتا التد آه تخمنت إلى مصليت إقارة جانا كل من تخمن بيو إنخاء أطرايا انتنايلي وينبت أمر أشرايا لجرش لا خشمر بافي برشت قد رامان كل خاق جانو خوبطل ينجو ربل الهمزومة أخت إن مريزي و أدورينا شريا وقامت بهمزمتا وتشميل قالوا تبلطلي ومطيل بنتياتي كله تمرة أوانة رابونا سبقت لهالآدية ما صد بيش الجاو تاويلو خد خارة تشئتنايا كأو خبوخن تأخونوتا وتأمتنايوتا أرباي دانا أب آدور سوزجر بت آوانا سبقتت آخونو وبخاقالا راما مره رابا سباي خيال إلى خاتي البتة هيتشها مني لا مغزيلة در قولوتت أي تخمنتت آدورينا قاميتا وأب بابو بتخخب بابايا قاميتا وخرطة بخب أمتنايا وام اذا برسمت خادوته سبوات ومره كل خادوته براتي بس بتامر ناجسا ارهاي جنولا الهمزمت من بابه ومره ميقرا رامن متخرج جاوت همزمته قد خبرت ركته من بد اسيره بتباش بريسا قدمت جلده بس بقاري من ميقروتو خيله مودين اتلون خبرت لخيوت وآتي دخشة ين شرطة مدرش هرب اي ارخت هيرتت بابوخ ويلي التت اخوني رابونا لوبلن وطولقلن هل اديم يوم وداخي هم منخ ابقات لي اودت اخد بابوخ سبيانت اخوني رابونا ودلي وممكن بد اهنيش بليطي ود بد امرت مشتقلانت اتلن بلدوتا عادية لخيوت وبعد سافت لن كلن المقروغ دا فرعيتا دا قرنتا وطيمنتا قفاروق جانوخ من موتا اخت متخروخ والتموم السلاماتوتا تخيوتوخ امينائيد وان انقيته للسافيت تخافر صوفا من يطعانوخ اطرايا هاوي وفرشلوخ قاتن غدا تشلبت من خمشافر صوفي ميقرا رامن رخمة شريرة أخوني رابونا ممكن خلطيوان وفخلط لي قاها تخمنتي من زدوطة ورتي لبلبي البتة لا فيش لقطيتا همزمتة أرهاي بيت هيتشخة هدامت آي جلبت وخاشت قاتشيريا ويلي قاختشمر بابي هل من ناجسن آدور مقوخلي لا لا لي ودوس خاتي رامان هجلي آوت خائنوتا إن خورة شريرة لتأخوني رابونا أخت مرة رامان قوراغوتا جنول الهمزمتا من فمة آدور ومرة إن بس ما لكم يقرأ آدور أنا لاها ونقلتت خلا برميتا وشربة قوم بلوهم

0: شمال مخبة ضارخ عمرابي والخدقة خيتا من بردا خلطة تقنيقة باقد رابي ول
1: الباسي مرابة زيزة فخلطة تقطيلة بشار من
0: باقد
1: إن بس مالوخم يقرأ آدور أنا لا هون ألتت خلا برميتا وشربة قوم بلوخن هدامت آها تشلبتس أورتا وأمتنيتا أخت غزاية وغجاوة تشل خكل دني أمتن من بوليتيكاي وإيتاناي وأبشوتا باي تإيتن أكتا وسنيتا وشربة من برد ورا شكوتا بلبة خامن خمشيا برصوفة آها تشلبة أمتنيتا تاون تاون أخبابي سبيانوخن فتخامن جاني من موتا ولهم مني قال دول بلاطة
0: الهواء بتباقد
1: تماما من برط ورا شكوتا بلبت خامن كمشابر صوفت آها تشلبت أمتنيتا تاون أغبابي سبيانوخن قد خامن جاني من موتا ولاهم من الشاريروتة متخرالي فتشلوخن ليه هو يتماص خاموي الأها رازا ينسر بيلا بس بوش سباي قسل متوتا تشلا أنا بتفلطن ومجخن غدا تشلفة تخيتا تممكن هويالون غدا دندكت تخردلا ينخردل من آي هيمانوتا أمتنيتا أختن اتلوخن أختي غدا باعوتا اتلي من نوخن ين خا مطلب طلابه من كلوخن فرفولي من بيوخن تيج خبرة من نوخن باسة رابونا لا بالد ولا مدخر تيس هيج خا فرصوفة كمتها وقربة من نوخن مرة آها تلاقي ولتت فرصة قط إيوالي إيجي من برد من يخليق شغلتت غدا نافس شريتا هدخت هم ممل الهمزمتو من قمت بابة رابونا وتأب آدورينا جوربلون قهمزومة ومرة إن بس ما لو خنداني شريتلا جارج تشلق ورغوتا مجخن غدا تشلفت خارخ مشاري رخينا تاوم همنا مأخ رابونا تأو بجانو طلب لمني ويوين الأهم خويانوتا تبيتا تلتوالي بالدوتا بيو ولابد أو تر أسئورا لدبن تبيتا تأورن وبلطن جاوت أي آوانا تشيتا فشتقريتا البتا من برد مضأن فيمانوتا تشلوخون وأب طليبة أرهاي آفن تيجخا من نوخن لابو قرقاتي وقامودي فرش لي قاتوخون وشتقل مدرش خبرة من هيجخا لبلط لي قلت تخشولون مدرش بعد من يخجا قجرشت نافس مأخكاميتا إن رامن خبرة لا مزيد لي برشم زمتو تختم لي وبريشو مجفل التخ مبين خشو إيمنت أختي مرة رمشة بريخة اللوخون وأخبر قفرتلة خاص الجلة وبالو الترقى وشوري لبقورغوتة برخشة أخت إن راقي ومن بتأثير غدا جاي خيتا هذا بكل ما ليستم طيل الأو ترقى تخيروتة مبين قامتا لا يولتت فرست أبخر بابا شمعي والبونايا من بابا ينيمة رابونا جو بتخت الترقة تالا هاوة تلا وارب أو سام رابس أورا الترقة شريهوة قبتاخا رخطلا أدورينا رابا بوش بقوراغوتا مني فوشطلا إيدو الترقة وخرزبلا ودورا من قمت باش وابتيخا تماصي وبالط وراما من أو ترقة خيروتي وخادر والترقة أسيروتي وآرقوا مني مدرش امرختت ادورينا قالت ادور رابا راما خويتا قالت بابا مقوخي مقضادي اخ ان مريزي وبشمت راما تمطيلي جونتياتت ادورينا وتراما تمبينا جسلو تمجد امتنايوتا شاررتت اها جلبت تأب يما رخط لبقوراغوتا وخربك لقلي وترقى فشلة قتيلة. هلا ختامي لسامت ليتايد اها فاسوقا اشراي اروقا بصوري وين سامروي ايا بتممن شوات قادم هايتم بسيمه
0: بسيمه رابا بسيمه رابا ربي ولل وشلامن وخبن قناش بيتها مري منو

شمار مخبه بتاز خرز اللقامه وبتمقرون الايقاروخن خكمه مثل كريه بوتشلامه. وقما إلى شلامة تمنية جو إما التشعيتة بمعنى اللي بغدسخ صيتة التشعيتة هم هاي الضانة برناشة كتيويلي بودكانو وهالأدية دنيا أخشي تمنية جو إما ويتلا جو شلامة ورخطة من بلاشة صخصيانة كتيويلي دمن طلاء البو إما شنة أويرة ات بوكريلي هالبت عال مبوعي أخشي ترمو تماني اشتش النويانا اتلبلاشا جوآها متخا زودة من 8000 كتو قولي دشلامزي بيشينا شميطي. أرخد كليتا قم بومبة إيطوما دكتور روبرت أبنهيمر إيوم دبرانة طارستة بومبة قميتا هلبت إيطوما هاو بيشة وقرية قم خا سأتا سخصيانتا من جيبة كونغرس ين متوانا مسايد أطرد أمريكا خبو قارة منه آها إيوا مت أرخى إتقى كليتا قم آها بومبا داخكي هوية مكلوية آها ليبا اللايا بخاقة على شليا جوبلي أخشي خا أرخى إت عين إيلا شلامة

مدر قريتت كتاب د بلاشا رب خيلة جورة انجلند ببلاشة تي ولاية ريانا ايبن سيابه و برتماني شنه ينتماني تري بشلي بقرة ات ان بايش بنوشو جو خبرية رخقة من كل من دي اين كتابة كي بايت هاوي امو هاو جوب لي باين قارن كتابة جاني كتاونتين كتيو انا بشمة تشعيطة زوني وانتين هالبت تيوية جو بلاشا وباين خا جاهي خيتا صخصن التشعيطة بلاشا وخازن داخل كيهوية مكلوية برناشا من بلاشا.

وآخي تقيلة باتا قميتا اتلخى خبرة من قطلة وجنوتا وبلاشا. كمشن مقم أدية شمارة مخبة وبشبتت إيدة مولادة مارن باروقا إيشم شيخة خسبر يوما امشمهت أمريكاية قطيلة اتقخيوما اتبوت كريسمس لك هاتو خبرة رصباي على باتو رسايوما يووا نوهارا الآها قطيتا اتسبر يوما بكل يوما كي كاتو آني خبراني بوش قالاني ومغجلاني عالباتو قميتا قد قريانا قارشلن اتزونيلي إيدا بآها يوما شمانا مخبة بريخت إيدا كل آني خبراني صاواني وأجزانه بيشين اكتيبه باتا خريطة اتباتا قميتا ويا اخشي قشلاما وشينا دمارا ايشم شيخة اونت الي ميو اهشلاما ولقط قطلة وجنوتا اتساطانا كل يوم كي داري وجو دنيا بيوم اتعيدة مولادة مارن أين قريانة لازم إينا اتنبلي عل من ديانة بسيمة وشابيرة ولعل بيشوتا وخطيتا بدأها الباتة سبريوما بأتواتة جروسة بشلكتيوة كريسمس بريخة.

0: شمار مخبه مشمه توخن ده هزمر تخاريتا بتاتق لختامة خرزة اديميوما همونا وخملوخن شقلوخن خيطرانا من داخل اخنا خملا المقروطة قاتوخن وبيوغ بتبق بيوخن يمتخوشي بتاته وهل تبق بيوخن متمرق قاتوخن بوش ومشينا من
1: مني فيودور ناجاريان
0: ومن ميقرا ايوه الهاول مديت السني وانا زي يعقو هاول بوش ومشينا موسيقى